مستمعينا في الساحل الشرقي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من القافلة. القافلة برنامج عربي يذاع على حضراتكم من الآن وحتى الساعة 6:00 مساء من محطة WCU التابعة لسو جامعة سين هول بولاية نيوجيرسي على الموجة 89.5. مستمعينا، من يرغب أحدكم في إهداء أرق التهاني وأجمل أمنيات للأهل والأصدقاء فلا يتردد في الاتصال بنا على الرقم 973-761-9768. الرقم مرة أخرى 973-761-9768. برنامج القافلة تأسس عام 1975 على يد جان عبجي وباهر شعراوي. أنا محدثتكم هدى إسماعيل، أصطحبكم في هذه الأمسية الرائعة.

مستمعي برنامج القافلة في الساحل الشرقي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من قافلة العرب على ساحلنا الشرقي المطير. اليوم طبعا زي ما احنا شايفين الأمطار غزيرة في كل حتة. أسأل الله سلامة لكل واحد على الطريق دلوقتي أو اضطر ان هو يخرج من بيته. أجواء صعبة، واضح ان هيكون في فلد في كل حتة، فخلي بالكو اخرجوا، يعني اذا اضطرتوا ان كنتوا تخرجوا، لان فعلا الجو وحش جدا. فاحسن حل بقى دلوقتي ونصيحتي لكم ان انتوا تسمعونا الساعتين الجايين دول، يحموكم من اي خروجة ويخلوكم تقعدوا في البيت. اطلبوا اغاني لاحبائكم، لاصحابكم، لاعياد ميلاد حبايبكم، ليكم اللي فاكر اي حاجة حلوة، اغنية جميلة بتفكروا بالزمن الجميل، بتفكروا ببلده، بتفكروا بدنيته الجميلة اللي عاشها. فممكن ان هو يعني بكبسة ذر ان هو يرفع سماعة التليفون ويتصل بينا على رقم التليفون الإذاعة، واحنا هنلبي كل رغباتكم. أغاني قديمة، أغاني جديدة، كل حاجة عاوزين تسمعوها هتلاقوها هنا في قافلة العرب اليوم، واستوديو جامعة سيتن هول هبيلبي كل رغبات العرب المهاجرين على الساحل الشرقي. الرقم هنا 973-761-9768، الرقم مرة أخرى 973-761-9768. انا الحقيقه يعني اسمحوا لي اختار لكم انا الاغنيه الجايه دي، كان ليا كده مزاج رايح لفوزي محمد فوزي. بصراحه يعني صوته مش بس بيفكرنا بالزمن الجميل، ولكن بيفكرنا بالافلام العربي اللي كانت يوم الخميس بتشتغل، نيجي من المدرسه الساعه 3 بالظبط تلاقي فيلم عربي شغال، عقبال ما الغدا يجهز في ليلة شتوية جميلة تلاقينا متجمعين حوالين التلفزيون، تلفزيون ها قبل ما يكون بقى في أي حاجة تانية، وسيلة تانية، كان في قناتين، قناة الأولى وقناة تانية على ما أتذكر، مش بس في مصر، أكيد في الوطن العربي كله كان يدوبك قناة واحدة كانت بتلمنا، بتلم العيلة وكلنا نقعد حواليها ونتفرج على فيلم يوم الخميس. ودايما أفلام يوم الخميس كانت يعني سيد الموقف فيها هو فوزي، محمد فوزي. نسمع الأغنية الجاية دي ليه.

هو في كده في حلاوة كده برضو. دي أغنية جميلة بتهديها سيدة ليلى أحمد لأحفادها حفيدتها ملكات مصر الجميلة ميا وزوي، بتقول لهم هو في كده برضو.

الله عليكم. ابتديتوا معهم تصحوا وتتصلوا على الرقم 973-761-9768. الأستاذ عزت عبد العزيز أول المتصلين دايما في كل برامجنا منذ سنوات طويلة. اتصل بيهدي الأغنية الجاية دي وأغنية وأنا على الربابة بغني للسيدة وردة. طبعا أحسن من غنت لحرب أكتوبر وانتصارات أكتوبر هي وردة. يمكن اللي غنوا في ساعتها يعني أو في الأحداث عبد الحليم شريفة فاضل كل اللي كانوا موجودين الحياة على الساحة. ولكن في الثمانينات ظهرت وردة بمجموعة من الأغاني الجميلة الوطنية وكانت كل سنة بتحيي 6 أكتوبر. وردة من بلد المليون شهيد كانت دايما تغني في 6 أكتوبر وتفتتح هذه الـ يعني كانت بتفتتح حفلاتها بكلمة أنا من بلد المليون شهيد بهدي لمصر وشهداء مصر هذه الليلة. كانت دايما تفتتح حفلاتها بهذه الجملة. طبعا يعني ما فيش أجمل من وردة وعلى ربابة بغني بيهديها الأستاذ عزت عبد العزيز لكل المصريين وكل العرب ليوم الكرامة ويوم العزة يوم 6 أكتوبر والمصر واللي روح السادات رئيس السادات قال لي يعني أنا ساداتي. فبقول له إحنا فعلا في اللحظة التاريخية الفاصلة دي كلنا من أهل السادات.

هيجي لي موجوع مع تامر عاشور وأغنية وطلب خاص من الإسكندرية من على وسائل التواصل نسمة بتطلب تامر عاشور وهيجي لي موجوع.

زي كل مرة جيلك أغنية بهاء سلطان طلبتها المستمعة نانسي فارس وبتهديها لكل المصريين على الساحل الشرقي وأيضا بمناسبة احتفالات أكتوبر.

0: الأفضل كل مرة جيلك. هنا مصر.
1: لو هنتكلم عن احتفالات المصريين بستة أكتوبر على الساحل الشرقي فاقت كل تصور وكل يعني تخيل. في كل مدينة وفي كل مكان في ساحلنا الشرقي الحقيقة اترفعت الأعلام المصرية بطريقة ملفتة للنظر وفي حاجة جميلة من تقدير البلديات للجاليات المصرية اللي هم عايشين معاهم. يعني كانت أول مرة في بايون في مدينة نيوجيرسي تترفع علم أعلام المصرية في يوم جميل وعظيم هو يوم 6 أكتوبر. الحقيقة كان التجمع غير عادي وتجمع مبهر في ألافات الناس. أنا عمري ما شفت هذا التجمع اللي موجود في أمريكا أن يحضروا أكتر من 3000 تقريبا، يعني على أقل تقدير إن هم قفلوا بصراحة يعني بلوك ما بين شارعين كبير وجم عند بلدية بايون أو مقر السيتي ورفعوا علم مصر، وعمدة بايون بنفسها رفعت العلم مع قيادات من المجتمع الموجودين في بايون، الكنيسة وبرضو كان رموز دينية من الجامع. الحقيقة المنظر كان جميل ورائع، وفرقة كورال الكنيسة قدمت أروع ما غنى من أغاني ما قدم من الأغاني الوطنية على مدار 50 سنة اللي فاتت. المبهر في هذا الموضوع أن الأطفال الصغيرة وشباب الكنيسة قدروا أن هم يحفظوا الأغاني دي ويقدموها بطريقة يعني محترفة، أكمنهم يعني فريق محترف واقف على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية. الكل منضبط، الكل عارف، الكل بينطق الكلام صح، الأغاني صح. يعني الواحد يستغرب إزاي الأطفال دي حفظوا مخارج الألفاظ بالشكل ده، مخارج الكلمات الأغاني بهذا الشكل الاحترافي الجميل. يمكن ده

خلينا نلقي نظرة جميلة على الكنيسة المصرية في الخارج وازاي بتتعامل مع أبنائها. الكنيسة بس مش مجرد مكان للصلاة والتعبد، ولكن مكان لملتقى الحضارات والثقافات. الكنيسة بتعلم أولادها ازاي يتكلموا مصري أولا. يعني أنا أعرف أن الكنائس ممنوع حد يتكلم جواهم إنجليزي، يعني تدخل الكنيسة من هنا لازم تتكلم بلغة مصر أو اللغة العامية أو اللغة العربية، محدش يتكلم إنجليزي خالص. بيتعلموا الموسيقى، بيتعلموا الفن، بيتعلموا الرسم، بيتعلموا اللغة المصرية القديمة اللي هي اللغة القبطية، بيتعلموا حاجات جوه بتربط الإنسان المصري أو الجيل الناشئ الجديد بمصر، رغم إن في منهم كتير ما شافوش مصر ولا راحوا زاروها، عايشين هنا من زمان أهليهم وما كانت لهمش الفرصة لأسباب بقى، يا إما أسباب بتخليهم ما يقدروش أو أسباب سياسية أو أي سبب حصل إنهم ما بيرجعوش مصر. ولكن ارتباطهم ارتباط شديد جدا بعض الأسر والعائلات بمصر مبهر، بتخلي الواحد يقف قدام الناس دي ويقول لهم فعلا تعظيم سلام، انتوا قدرتوا تصنعوا التاريخ مش بس برفع العلم على بلدية موجودة في أمريكا، ولكن ان كنتوا تقدموا الصورة الجميلة لأبناء مصر في الخارج بهذا الشكل الجميل. وبطلب من كل مؤسسة دينية ان تحذو حذو الكنيسة المصرية في التعامل مع أبنائها والربط بينهم وبين بلادهم وأوطانهم الأم. حتى الدين، ما انا هحب الدين ازاي غير لما بحب البلد اللي جاي منها الدين ده. فدي يعني حاجة ذكية جدا منهم انهم يقربوا الاطفال والاجيال دي انهم يقدموا هذه الصورة الجميلة. وانا من موقعي هذا انا بحيي الكنيسة المصرية في بيون على هذا العمل الرائع وعلى هذه التربية الحسنة لجيل من اجيال مصر الجديدة اللي هي بيسموها جيل زد، الجيل المفروض يكون قاعد على وسائل التواصل، قاعد يعني مضيع وقته كله على التكنولوجي ورابط عقله بوسائل التواصل، ولكن أنا شفت جيل تاني خالص رابط عقله بالفن، بالثقافة، بتقديم لغته، باحترامه لنفسه، باحترامه لبلده، باحترامه لأسرته، باحترامه للمدينة اللي هو فيها. فصورة جميلة جدا جدا، أنا بشكركم عليها، وأتمنى إن الأجيال الجاية دي لما تكبر، اللي أنا شفتهم دول ما يكبروا، يبقوا حمزة وصل للأجيال اللي جاية بعديهم. وهي دي أمريكا اللي بتفتح مجال لكل الثقافات ولكل الأعراق والأجناس عشان يعيشوا في سلام مع بعض.

الأغنية الجاية من جيل الخمسينات شادية الجميلة اللي ما زالت حية إلى الآن، هنقدم لها أغنية أنا قلبي معاك ثانية بثانية، طلبتها صديقة البرنامج عفاف جرجس.

وفي الدقائق الأخيرة من الجزء الأول من برنامج القافلة نختمه بقى مع فريد الأطرش ملك العود وأغنية يا زهرة في خيالي، طلبتها عاشقة فريد ومستمعة البرنامج من أكتر من 40 سنة السيدة فريال مبيض، وبنقول لها حمد لله على السلامة. والأغنية طبعا مهداة لأجمل عيون وأجمل مستمعة للبرنامج طوال هذه السنوات.

You still listen to WSU 89.5 FM South Orange, New Jersey. الخامسة تماما وموعدنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم وأغنية هو صحيح الهوى غلاب.

طبعا اللي يعرفني يعرف ان انا اصعب لحظات البرنامج لما بقطع الست، لان الست لو قعدنا معاها هنقعد معاها لتاني يوم نتسلطن، ولكن طبعا بنراعي الاذواق المختلفه وما يطلبه المستمعون.

تحتفل غدا الولايات المتحدة الأمريكية بيوم كولومبوس، هو المعروف بكولومبوس داي، لنستعيد فيها واحدة من المحطات المهمة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ونستحضر رحلة كريستوفر كولومبوس عام 1492 التي فتحت مرحلة تاريخية جديدة من التواصل بين أوروبا والأمريكتين، بكل ما تحمله من تحولات تاريخية وإنسانية واجتماعية. وبينما يحتفل كثيرون بهذه المناسبة باعتبارها جزءا من التاريخ الأمريكي، فإنها تذكرنا أيضا بضرورة الاحتراف بتاريخ الشعوب الأصلية وحضارتها وما تعرضت له من استعمار ومعاناة. فالتاريخ ليس مجرد أمجاد نحتفل بها، بل مسؤولية في فهم الماضي بموضعية والاحتراف بإنجازات الإنسان وأخطائه أيضا. كل عام وأمريكا أكثر تمسكا بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية والتنوع، وأكثر قدرة على مواجهة تاريخها بشجاعة وبناء مستقبل يتسع الجميع. الحقيقة مناسبة يعني الاحتفال باكتشاف أمريكا ورحلة كولومبوس العظيمة اللي ورثتنا وطن عظيم زي الوطن الأمريكي اللي بنعيش فيه، وهو وطن أولادنا. يمكن ما نقدرش نقول على أمريكا إنها وطن أجدادنا، لأن احنا مناش جدود فيه.

ولكن لينا أولاد فيها بتربطنا بأمريكا أكتر وبنخليها بنحبها أكتر وبنعبر عن الحب ده لما نلاقي أولادنا ناجحين أكتر وحصلين على دراستهم وأشغالهم، وإن الحياة اللي احنا جينا من أجلها والحلم الأمريكي بيتحقق قدام عينينا واحدة واحدة. يمكن ده من سر جمال أمريكا، ويمكن على قد المعاناة وعلى قد الإحساس بالخزي والعار ساعات لما نقرأ قصص إزاي اكتشفوا أمريكا وقضوا على السكان الأصليين، فده يدل على إن إحنا بنعترف إن هناك أخطاء تمت وبنعترف إن هناك جرائم تمت، ولكن في الآخر إحنا بنقول أسفين رغم إن إحنا مش مسؤولين عن هذه الجرائم، ولكن مسؤولين عن هذا التاريخ اللي أوصلنا لهذه الحرية. فالحرية نعمة ولازم نحافظ عليها، والديمقراطية كمان نعمة لازم نحافظ عليها. فيوم أمريكا يوم 12 أكتوبر 1492 حطت مركب كريستوفر كولومبوس على جزر الكاريبي، هي طبعا مش عندنا هنا في أمريكا ولكن في أمريكا الجنوبية في الكاريبيان، حطت المركب بتاعته بعد معاناة 3 شهور في المية الحقيقة، ووجد أرض جديدة في حين أنه هو كان رايح رحلة تانية خالص، هو كان رايح يكتشف طريق جديد لأسيا عشان يوصل لجزر الهند الشرقية عشان يأثر طريق التجارة، ولكن عمره كان يفكر أن المركب هترسي بيه بعد معاناة كبيرة على جزر اسمها جزر الكاريبي في جزيرة اسمها سانت سلفادور. وهي طبعا لما نزل لقى السكان الأصليين الموجودين هنا واستقبلوه الحقيقة بكل فرح وبكل حب، وقالوا لهم يعني أهلا بالتلفزيون أهلا، ما يعرفوش إن المستعمر الأوروبي في لحظة ما هيقضي عليهم وتبقى عالم جديد وقارة جديدة وقلعة للحالمين ومأوى للفقراء. أمريكا عظيمة وستظل عظيمة، وفي يومها بنقول لها كل سنة وانت طيبة. هقدم أغنية بقى رحلة عمري لأنها بتعبر على الحالة اللي احنا فيها، أغنية رحلة عمري للجميل مصطفى كامل، يمكن من أجمل ويعني مقدم، هو اللي كاتبها وهو اللي ملحنها وهو اللي غناها، فالإحساس الأغنية دي عالي جدا وبتفكرنا فعلا بالرحلة الطويلة اللي قضيناها في أمريكا سواء بالفرح أو بالحزن، ولكن في نهاية المطاف احنا سعداء بما قدمناه لهذه البلد.

رائعة فيروز، أعطيني الناية وغني من الأغاني الحقيقة اللي بتأثر في جاي أجيال طويلة وأجيال ما زالت بتسمع السيدة فيروز، وبالذات الأغنية

الأغنية دي أعطيني الناي وغني، لربما الأغنية دي بتشعل حنين الماضي، بتشعل الأنين، بتشعل الذكريات الجميلة جوه كل إنسان مهاجر. مع وجع الناي وجماله هبطت على ساحلنا الجميل عازفة ناي غاية في الروعة وغاية في الموهبة اسمها مارسيل صبحي. مارسيل قدرت تشق طريقها في العزف على الناي وتجعله آلة من الآلات الوترية اللي ممكن نسمعها في كل مكان. يعني ناي مارسيل ممكن تلاقيه في فرح، ممكن تلاقيه في عيد ميلاد، ممكن تلاقيه في حنة لمجموعة من السيدات قاعدين، أو في حفلة وقفة كبيرة في أوركسترا على المسرح. مارسيل قدرت انها تشق طريقها بالناي بتاعها بكل شجاعة وبكل جسارة، رغم انها واحدة ست، يعني ما شفناش على الساحل الشرقي الحقيقة واحدة معاها آلة العزف بتاعتها وبتقدر تقتحم بها مجالات كان صعب جدا على السيدات ان هم يقتحموها هنا. مارسيل شخصية موهوبة جميلة، عارفة متمكنة من أدواتها ومتمكنة من الناي اللي في إيديها. أنا الحقيقة بشجعها وبشجع كل واحد يحب يجيب مارسيل في أي مناسبة هو عاوزها. مارسيل قدرت تنزل الآلة الناي إلى آلة تجارية، يعني أنك أنت تقدر تطلبها عشان تسمعها، وده جمال مارسيل، وده مش عيب على فكرة ان احنا نعرض الفن بتاعنا ونقول احنا هنا. مش لازم تسمعوا فرح اغاني ودبكة وطبلة، ممكن برضو تسمعوا آلة من آلات الزمن الجميل والألحان الجميلة. الناي بس مش مجرد آلة حزينة او آلة بتشعل نار الحنين والشجن، ولكن مع مارسيل انا سمعت منها شخصيا حاجات لعبد الحليم حافظ، عبد الوهاب، حاجات لأم كلثوم، حاجات أغاني فرايحي، يعني أغاني فيها من الفرح والجمال على إيد ناي مارسيل. لأن أنا كنت متعودة الناي ده ممكن واحد يسمعه يعيط، لكن مع مارسيل الناي خليك ترقص، تخليك تفرح، تنقلك لمود تاني خالص. اللي يحب يجي

مارسيل في حفلات الخطوبة، الأفراح، أعياد الميلاد، المناسبات الخاصة للسيدات في أعدادتهم، يحبوا يجيبوا ناي مارسيل عشان يقدر تطفي لمسة جميلة على القعدة أو المناسبة. ممكنكم الاتصال بها على الرقم 909-975-2781، الرقم مرة أخرى 909-975-2781، الرقم مرة أخرى باللغة العربية 609-975-2781. مارسيل صبحي.

لهواة طبعا العظيمة ميادة الحناوي اللي ما زالت برونقها وبصوتها وإحساسها ووطنيتها العالية بدون أي تبديل للوجوه وبدون أي تبديل للمواقف السياسية. يعني دايما ميادة الحناوي بتقدم مثل للمطربة السورية صاحبة الوجه الواحد، ويمكن ده خلى الناس تفتكرها، والناس ما زالت بتدور على أغانيها القديمة قبل ما تعرف إذا كانت ميادة موجودة ولا لا. ميادة موجودة بمبادئها، بصوتها الجميل، بطلتها الحلوة، بوطنيتها وحبها لسوريا الحقيقية الأصلية. هنقدم لها النهاردة أغنية كبريائي لأنها فعلا بتعبر عن كبريائها.

شريفة فاضل وأم البطل. طبعا الأغنية دي من الأغاني المميزة اللي غنتها شريفة فاضل بحسها الجميل اللي فيه بحة حلوة. شريفة فاضل طبعا احنا عارفين ان عندها ابن فقدته في حرب أكتوبر، وغنت الأغنية دي وقالت أنا أم البطل. بنهديها لكل

احنا بنعتذر الحقيقة على ضعف الصوت للأغنية لأنها أغنية قديمة، وأوعدكم الأسبوع الجاي أجيب نسخة أحدث من أغنية شريفة وفاضل أنا أم البطل، لأن ما فيهاش بديل للحقيقة، فاعذروني وإن شاء الله الأسبوع الجاي.

التحول الصادم من القديم للجديد، ولكن أحلى تحول صادم لما نجيب حاجة من زمان قوي لحاجة جميلة برضو من اللي احنا عايشينها. الجميل بهاء سلطان، ومن أجمل ما غنى الواد قلبي بيوجعه.

As another program of the Caravan come to close, we hope you enjoy the show as much as we bring it to you. Please tune in next Sunday afternoon to WSCU 89.5 FM. Tonight's program was presented by Huda Ismail. مستمعينا في الساحل الشرقي ها هنا قد جئنا نهاية حلقة اليوم من القافلة. القافلة برنامج عربي كان مذاعا على حضراتكم من محطة WSU التابعة لصوت جامعة سين هول بولاية نيوجيرسي على الموجة 89.5. نترككم في رعاية الله على أمل لقائكم في الأسبوع القادم في نفس الميعاد وعلى نفس الموجة. كان معكم في هذه الحلقة هدى إسماعيل.